على الآفات والمزايا وهب لنا الرزق على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات

وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد في الزقار وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين المخلصين

خطر منوران إليك والشريرات المطهران يجيك عبدك القديم أحمد لوجهك.